يا دين هالجيب لمجيب انت جاي زمزم بالي نغونك يا دين هالي نغونك كم بلو بالي نغونك يا يوسف

إبراهيم تاباي بجمبلالان إبراهيم يا نتجوي مالي ياسين بجمبلالان إبراهيم يا نتجوي لمن كاني بجمبتوارين دكارو إبراهيم إبراهيم مالك تاباي جمبلالان ياسين دوال جيبريم

فاروق مالك مالك جواب عبد الله مالك جواب عبد الله نتشا كنجاي جيب جواب عبد الله نتشا كنجاي علي جواب مريم نتشا كنجاي

موجود مريم بابا كرجي محمد سيسا مريكتا مريم بابا كرجي موجود كنتم فال أقالي جي مغالي مبا ماتشام مغالي مبا ماتشام مغالي مبا ماتشام مغالي مبا ماتشام مغالي مبا ماتشام مغالي مبا ماتشام مغالي مبا ماتشام مغالي مبا ماتشام مغالي مبا ماتشام مغالي مبا ماتشام مغالي مبا ماتشام مغالي مبا ماتشام مغالي مبا ماتشام مغالي مبا ماتشام مغالي مبا ماتشام مغالي مبا ماتشام مغالي مبا ماتشام مغالي مبا ماتشام مغالي مبا ماتشام مغالي مبا ماتشام مغالي مبا ماتشام مغالي مبا ماتشام مغالي مبا ماتشام مغالي مبا ماتشام مغالي مبا ماتشام مغالي مبا ماتشام مغالي مبا ماتشام مغالي مبا ماتشام مغالي مبا ماتشام مغالي مبا ماتشام مغالي مبا ماتشام مغالي مبا ماتشام

جميل سرقنا صورة رقي جميل شيخ أحمد تيانسي رقي جميل عبد العزيز سنيور رقي جميل أمرسي رقي جميل سرين باي ماسور رقي جميل سرين مودسي رقي جميل بابا مالكسي رقي جميل مامكور كنجاي تالي بي جميل شيخ تيجان سريد أبو العباس أحمد تيجان ما يخد المكتوب ما يخد الربان لي موني تيجان سيوكا دفين تيبوكا واخي بالله يا رب يوم الخيام دخل الجنة بخير الإيمان

اليمين لا عندك سيد اليمين بابو بايجوك منصور مسيد جميل يا عندك منصور مسيد جميل بابو عندك يا نيو دجاك جميل جميل والبسكو جوخ الشيخ شيخ ياسو محمد لكو نيوغي

نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن

0: الجيل كان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال اقلي مالي الجيل كان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال
1: واه في ديو يبل جي صح
0: اكوم بنا الجيل كان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال ما تشاو خريتم ده كان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال جيت بولي فاري جور فوق بنت جاي ما مشى كادم فال ما مشى كات الشكال ولا مشى كات الشكال موتالو من جاي تصار موتالو ما مصارن تمبي mamu sar tam bay mo tolo ndalu mamu sar ak bo camara sar mu mamu sar ak gisum mu mamu sar ablay sar tam dal bay cheval mari jatt mamu sar antam bay mbab bar kendri bi fam jay mam jeccelam bi ñor mamu sar mu farakan jow mo fa gokk mo jale ba sa galay jay waluy wa ku mbaba dafay jor jëm ba jor dafay jor tan jor dafay jor fari jor dafay jor awa jor dafay jor law bay mo chatum dafay jor law ban ma nga jeccel lo ci ndomba yaram mam tay ma nga jey jalawali musuma jom taj ma nga di keur mbay ma jox sara jor musuma jom taj ma di jalawali koko atman daro ma gamu daro fa jor daro fari jor daro fal daro fam babba chamaram chefu yakirim sutu mbay gundoy demba xuri demba nañ ci demba jeele demba nañ ci yamal ci musu do nangu jallari ba yok fara fanta ma ci daga bal jakko du berman ta gogol la
1: o dernier le war fatna yembo senega wala fanna kulen toy ma dikay sam boy ma jaga tay ga wala fanna kulen toy ma fa ma jarga fan sa fa ma jarga gal fa ma jarga.

فاس بنت جوب تيغم جو يا باس باي ابي ابي بود ماي ويل بغيت مو باك يو جمبك فاتي مو ياي اتيلو اتيلو كوياي كوياي

مري دير خالد يم ضيا مالك بيا بابا بيني دك بومي قتشي جل جوبنا وما أدوم زاي تصنع بيا تفجاي جاي مري كجام بري دير خالد يم

ونو بي جاي بتيوات مخيا يمد يجار بايع من كم باين رونا نجبت فاتي كرياي لقي الله فاتي كرياي كرياي انت جل جرجن قط جاب فاتي بوس بندي ما ميتنا عليه تبلت تقلنا لو كنت نار اي ما قفاك بنت جو

0: بيجدا نلا غورال بيس ركوم
1: بوي نيك مال الفون جوجو تامل تشوك دي غان جالي بي ماخام بودو
0: او بوري نيلاو ماجي سي ميسيل سير اورز او وادي مي غاري بيتي نغوجو

مجرمنا تقرجاب أقدي قرجاب أقمت قرجاب أقمس القرجاب أقفرجا القرجاب قرجاب والمواجي سيلياي فرمسار بالمباك مجرم دم سين فرماك يلي جاي سين فرماك فالي فرماك مكت سيلياي أبي جاب أبي جاب يا أجرت

موجود مريم بابا كرجي محمد سيسا مريكتا مريم بابا كرجي موجود كنتم فال أقالي جي مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام مغلب ما شام

الحمد لله رب العالمين. الله الحمد لله على كل حال. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله على كل شيء قدير. بندرابي سهلابي تشغلي تدال نولان مودو كوجول دي رسول الله.

سمد للك جاهور من وطن يكون مدى بنا انتون كي من مرشيدي من بلو بانو شو يتيما بنا فوتن قوابنا كي ورهيب يعني أني نهجي سيدي كاسا ياما بسم الله والله ياما سيدي كاكا دامتين ده ميديو كالي بن ولي دو ميكو مات بنار كو مات يعني بنار كو بنار مات يعني بنار مي وندي كو مي فلو كو فنان مي وندي كو مي دومو كو فنان مي وندي كو بابام لامو كو غولا من فوق فنان

جميل لدهمنا جميل شيخ سيدي اسمع لي سيد مامو جميل شيخ سيدي ابو بكر باي جميل الاجي منصور سي باي جميل سرين منصور سي ركي جميل شيخ احمد تيجانسي ركي جميل عبد العزيز سينيور ركي جميل امير سي ركي جميل سرين باي منصور ركي جميل سرين مولود سي ركي جميل بابا مالك سي ركي جميل مامكور كنجاي تالي بي جميل شيخ تيجان شريف ابو العباس احمد تيجان من خطب المكتوب من خطب الربان لي مو يدغن سيو كو دافي ني مو كو واخي بالله يا رب يوم الخيام دخل الجنه

برهوني ينذكر سيدي جميل وعندك سيدي جميل وموبايل يوم منصور مو سيدي جميل وعندك منصور مو سيدي جميل وبقول لك يا نجيك جميل جميل والبسكو جهد الشيخ شيخ ياسو محمد لكن يونجي كرب لي جلس يلا مين يرم كرب لي جلس يلا مين يرم كنت جلس بربو كات نبي يلا مين يرم يلا مين يرم دابل نو عجنا أكبر بجلد يلا مين يرم يلا مين يرم دابل نو عجنا أكبر بجلد